مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 7 يونيو 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وقبل أن أبدأ معكم الموضوع أريد أن أتقدم برسالة شكر وتقدير وامتنان للأساتذة والدكاترة المشاركين معنا في البرنامج. إلى السادة الدكاترة والأساتذة الكرام، إلى أصحاب الفكر النير والكلمة المسؤولة والرؤية العميقة، نتقدم إليكم بأسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان على مشاركاتكم الراقية التي أطريتم بها برنامجنا، وعلى مداخلاتكم العلمية التي حملت دائما نورا جديدا وفكرة مختلفة وزاوية نظر تفتح آفاقا واسعة أمام المستمعين. لقد كنتم وما زلتم شركاء حقيقيين في نجاح هذا البرنامج وركنا أساسيا في قيمته ومصداقيته، فكل كلمة قدمتموها كانت تحمل علما، وكل رأي طرحتموه كان يحمل مسؤولية، وكل مشاركة منكم كانت تضيف للبرنامج عمقا ومعنى. إن حضوركم بيننا ليس مجرد مشاركة، بل هو رسالة ودعم وإضافة نوعية نفتخر بها. لقد منحتمونا من وقتكم ومن خبراتكم ومن علمكم ومن قلوبكم، وهذا فضل لا ينسى نيابة عن فريق البرنامج وعن كل مستمع وجد في كلماتكم نورا وفي آرائكم فهما وفي علمكم فائدة. نقول لكم شكرا من القلب، شكرا لعلمكم، شكرا لنبلكم، شكرا لروحكم الراقية التي جعلت من هذا البرنامج مساحة حقيقية للفكر والحوار والمعرفة. نسأل الله أن يبارك في علمكم وأن يزيدكم رفعة ونجاحا، وأن يبقى حضوركم معنا دائما كما عهدناه، مشرقا نافعا وملهما مع خالص التقدير والاحترام. والموضوع الذي سنتناول معكم اليوم هو الحكام العرب بين الخوف الداخلي والخضوع الخارجي. العالم العربي يعيش المواطن حالة من التناقض المؤلم، من جهة يرى حكوماته تتعامل معه بحذر شديد وكأنها تخشى صوته أكثر مما تخشى أعداءها، ومن جهة أخرى يرى هذه الحكومات نفسها تتعامل مع القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بقدر كبير من الحذر وأحيانا التنازل، مما يخلق شعورا عاما بأن السلطة قوية على شعبها ضعيفة أمام الخارج. هذا الشعور ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من التاريخ السياسي العربي، حيث تشكلت أنظمة حكم تعتمد على الأمن قبل الحرية والاستقرار، قبل المشاركة والطاعة، قبل النقاش. ومع مرور الزمن أصبح المواطن العربي يشعر أن المساحات التي يسمح له فيها بالكلام محدودة، وأن القضايا الكبرى مثل الفساد والعدالة والحقوق والسيادة تدار خلف الأبواب المغلقة. لماذا يخاف بعض الحكام العرب من شعوبهم؟ لأن شرعية الحكم في كثير من الدول ليست مبنية على المشاركة الشعبية الواسعة، لأن أي نقاش حر قد يفتح ملفات حساسة، الفساد، الفقر، البطالة، غياب العدالة، لأن الأنظمة تخشى من عدوى التغيير التي قد تنتقل من بلد لآخر، لأن بعض الدول أو بعض الحكومات ترى في المواطن تهديدا محتملا بدل أن تراه شريكا. ولماذا يظهرون ضعفا أمام القوى الدولية؟ لأن موازين القوى العالمية غير متكافئة، لأن بعض الدول العربية تعتمد اقتصاديا أو عسكريا على الخارج، لأن الأنظمة تخشى فقدان الدعم الدولي الذي يضمن بقائها، لأن الصراع العربي الإسرائيلي خلق واقعا سياسيا معقدا تستغله القوى الكبرى. النتيجة شعوب تشعر بالقهر وحكومات تشعر بالخوف،
وعالم ينظر إلى المنطقة باعتبارها مساحة صراع لا مساحة حرية. وهنا تكمن المأساة، وهنا تكمن المأساة، أن المواطن العربي رغم وعيه وثقافته وطاقته يجد نفسه محروما من أبسط حقوقه، أن يناقش، أن يسأل، أن يحاسب، أن يشارك في صناعة القرار. ليس المطلوب إسقاط الأنظمة ولا إشعال الفوضى ولا التحريض، المطلوب شيء واحد فقط، أن يعامل المواطن العربي باعتباره إنسانا كاملا له حق في الكرامة وحق في الحرية وحق في أن يسمع وأن يسمع. الشعوب العربية لا تبحث عن صدام بل عن احترام، لا تبحث عن فوضى بل عن عدالة، لا تبحث عن شعارات بل عن كرامة حقيقية. وهذا هو جوهر القضية. في العالم العربي تتكرر الأسئلة ذاتها منذ عقود، لماذا يشعر المواطن العربي أن صوته غير مسموع؟ ولماذا تبدو المساحات المتاحة للنقاش الحر ضيقة، بينما القضايا الكبرى التي تمس حياته اليومية تدار بعيدا عنه؟ هذا التقرير يحاول الاقتراب من هذه الأسئلة دون مبالغة ودون تهويل، ولكن أيضا دون تجميل للواقع. على امتداد المنطقة العربية يواجه المواطن شعورا متزايدا بأن العلاقة بينه وبين السلطة علاقة غير متوازنة. فالأنظمة السياسية في كثير من الدول تتعامل مع شعوبها بحذر شديد، وتضع الأمن قبل الحرية والاستقرار قبل المشاركة والطاعة قبل النقاش. ومع مرور الزمن أصبح هذا النمط جزءا من البنية السياسية، مما خلق فجوة واسعة بين الحاكم والمحكوم. من جهة أخرى يرى المواطن العربي أن حكوماته رغم شدتها الداخلية تتعامل مع القوى الدولية الكبرى بقدر كبير من الحذر وأحيانا التنازل. فالعلاقات مع الولايات المتحدة والضغوط السياسية المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي خلقت واقعا معقدا، جعل بعض الحكومات العربية تبدو قوية في الداخل ضعيفة في الخارج. هذا التناقض بين الصرامة الداخلية والمرونة الخارجية هو ما يغذي شعورا عاما بالخيبة لدى الشعوب. المواطن يرى أن صوته يقمع حين يطالب بحقوقه، بينما تقبل الضغوط الخارجية دون مقاومة تذكر. ويرى محللون سياسيون أن هذا الوضع مرتبط بعدة عوامل، من بينها غياب المشاركة الشعبية الواسعة في صناعة القرار، الخوف من أي حراك جماهيري قد يفتح ملفات حساسة، اعتماد بعض الأنظمة على الدعم الخارجي لضمان الاستقرار، هشاشة المؤسسات الديمقراطية في عدد من الدول. النتيجة هي أن المواطن العربي يشعر بأنه محروم من أبسط حقوقه، حق السؤال وحق النقاش وحق المشاركة في تقرير مصيره. لكن ورغم هذا الواقع يبقى هناك أمل، فالمجتمعات العربية رغم القيود أصبحت أكثر وعيا وأكثر قدرة على التعبير وأكثر إصرارا على المطالبة بمساحات قوية للحوار. والتغيير كما يقول الخبراء لا يبدأ بالثورات، بل يبدأ بالوعي وبالإصرار على أن يكون الإنسان شريكا لا تابعا. وفي النهاية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستستطيع الحكومات العربية إعادة بناء الثقة مع شعوبها؟ وهل سيأتي اليوم الذي يصبح فيه المواطن العربي جزءا من القرار لا مجرد متلقي له؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة. لكن المؤكد أن الشعوب العربية لم تعد كما كانت، وأن صوتها مهما حاول البعض إسكاته سيجد طريقه يوما ما. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج تعليم العالي من كندا، والبروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، والدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، ستكون معنا من مصر. ومن العراق ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل،
ومن غزة العزة ستكون معنا الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي. وستكون معنا الأستاذة رنا رضا خضر، الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن مصر أيضا الأستاذة زهراء مصطفى زينو، منحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء. وستكون معنا أيضا سيكون معنا أيضا بعد الإخوة الحقوقيين والحقوقيات. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: تعذر علينا التواصل مع الأستاذ زين، سنبدأ مع الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلى. أستاذة فاطمة مرحبا.
1: اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير والنور والامل عليكم جميعا.
0: نور استاذتي الفاضله، اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقه. تفضلي استاذه.
1: شرفني وسعدني اكيد. شكرا جزيلا لحضرتك على المقدمه الجميله.
0: اهلا وسهلا.
1: شكرا لفريق الاعداد.
0: مرحبا استاذتي الفاضله.
1: النهارده ان شاء الله حضرتك سامعني؟
0: نعم نعم، تفضلي استاذه.
1: تمام. النهارده ان شاء الله نتكلم عن الشخصيه الكاريزميه.
0: نعم.
1: اولا ما هي الكاريزما؟ الكاريزما هي مصطلح يوناني مشتق من كلمه النعمه ومعناها الحرفي الهدايه او التفضيل الالهي، وهي تعبر عن الصفات والمواهب الغير عاديه، ويمكن ان تاخذ معاني كثيره منها: الابداع، التطلع الفكري، القدره على دراسه الافكار وتحليلها وتوجيهها للاخرين بطريقه سهله وبسيطه. يمكن أن تكون الكاريزما صفة فطرية لدى الشخص، ويمكن أن يكتسبها نتيجة الظروف التي يعيشها، سواء كانت هذه الظروف خاضعة إلى التجارب الحياتية التي يمر بها أم البيئة التي يعيش فيها. صفات الشخصية الكاريزمية: تتميز الشخصية الكاريزمية بكونها تلقى قبولا وترحيبا في أي مكان تتواجد فيه، لها تأثير كبير في الأشخاص المحيطين، لديها القدرة كبيرة على إقناع الأشخاص الآخرين بوجهة نظرها. غالبا ما تكون شخصية قيادية وذات شعبية واسعة. يمكن أن تمتاز بعض الشخصيات الكاريزمية بالطيبة، أو تمتاز بأنها شريرة وقاسية القلب. ومن صفات الشخصية الكاريزمية: تعد من الشخصيات التي يميل الأشخاص الآخرون إلى تقليدها، وهي شخصية اجتماعية، ثقتها بنفسها كبيرة، تتمتع بمهارة الإصغاء والإنصات إلى الآخرين. هي شخصية محبوبة من قبل الناس المحيطين بها، ولديها القدرة على التحدث بلباقة وطلاقة. تتميز بعمق التفكير والثقافة العالية وسرعة البديهة والنشاط، ولديها أصلا القدرة على تنظيم وقتها وأوقات الأشخاص الآخرين، القدرة على إقناع الآخرين والتأثير فيهم. تحب التطوير والتغيير والتحدي. وصاحب الشخصية الكاريزمية له مواقف وكلمة، ولديه القدرة على توصيل ما يرغب فيه، ولديه القدرة على معرفة مشاعر الآخرين وتحليلها. وهناك 10 أمور تجعلك شخصا محبوبا عند الأشخاص المحيطين بك في المجتمع. أولا، اهتم بالآخرين. ثانيا، لا تحاول إخفاء نقاط ضعفك. ثالثا، استخدم طريقة وأسلوب الإقناع لتتمكن من التأثير في الآخرين. رابعا، لا تبخل على من حولك بالمجاملات الصادقة، ولا تتوانى عن تذكرهم بالصفات الجيدة والمميزة اللي عندهم. خامسا، ثق بنفسك. سادسا، احترم الأشخاص الآخرين. يعد الاحترام من أهم الصفات التي تميز المجتمعات الراقية. سابعا، اظهر لمن حولك إنك شخص منفتح، تتميز بالمرونة في أفكارك وقدراتك. ثامنا، اضحك واضحك الأشخاص الآخرين. يعد الضحك من أكثر الأدوات الفعالة لكسر حواجز الروتين بين الناس من مختلف طبقات المجتمع. تاسعا، اظهر نقاط التشابه بينك وبين الأشخاص المحيطين بك. من أكثر الأمور التي تشجع الأشخاص المحيطين بك على الاقتراب منك والرغبة في قضاء الوقت معك أن يكون بينكم أمور مشتركة ونقاط متفقين عليها. عاشرا، اهتم بمظهرك العام وكن ايجابيا وحكم عقلك في الامور وتبادل الهدايا، ويجب ان نفعل كل شيء بصوره افضل. واخيرا، اسال الله تعالى ان يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وان نكون جميعا من اصحاب الشخصيه الكاريزميه، والله يديم علينا تواصلنا ومحبتنا في الله. اسعد الله اوقاتكم، وشكرا جزيلا لحضرتك، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح الشيقة. موعدنا سيتجدد معك ليس في الأسبوع المقبل ولكن الذي بعدها. الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون هناك إذاعة متنقلة، لأن في احتفال بمرور 34 سنة على تأسيس هذه الإذاعة، يعني سنترك لهم المجال للاحتفال وسنحتفل معهم كذلك، يعني موعدنا بعد الأسبوع الذي بعد الأحد المقبل إن شاء الله أستاذتي الفاضلة، وهذا يعني إعلان لجميع الأساتذة والأستاذات الذين يشاركون معنا في البرنامج. الدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لحضرتك ومستمعيني الكرام، تحياتي لكم جميعا.
0: بك الثانية ونص بتوقيت إيطاليا، دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بيكا تورينو إيطاليا. 14h30 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaka sur Radio Local Sentir National. Dura Italie. Sono le 14h31 minutes. C'est tout simple.

0: والآن مع المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج السباق الكرام، أحد جديد متجدد يجمعنا بالخير والبركة بإذن الله تعالى.
0: الله يا رب، أهلا وسهلا بك أستاذ الفاضل، حاولت الاتصال معك قبل قليل لكن مع الأسف لم أتوفق، والآن الحمد لله الاتصال ها هو جاري الآن، تفضل أستاذ.
1: شكرا أستاذ الفاضل، يعني دعني اليوم أعتذر عن التأخير بفرح، عادة يكون التأخير في سبب مؤسف لكن اليوم أعتذر بفرح. كنا في اجتماع في محافظة اللاذقية حاليا، وكنا في اجتماع رسمي مع بعض الوفود الرسمية، الحمد لله الأخبار ستأتي لاحقا جميلة جدا فيما يخص الساحل السوري تحديدا، لا نستطيع الآن الإفصاح عنها بشكل تفصيلي، ليس لدي المعلومات الكافية، لكن الخطة العامة والاتجاه العام الحمد لله سيكون خير. دعني أغطي عموم سوريا، ينطلق طلابنا المئات الآلاف من الطلاب للشهادتين الثانوية والإعدادية، كنت أشرت الأسبوع الماضي أنهم سيبدأون، بدأوا في الخميس في الشهادة الإعدادية واستمرت في هذا الأسبوع الشهادة الثانوية، أتمنى لهم كل التوفيق يعني في تحضير لرحلة مستقبلية جميلة جدا تعليمية بإذن الله تعالى. الله. في نقطة أخرى أستاذ الفاضل، كنا اليوم بصدد اجتماع يعني دعني أقول شبه رسمي، كان هناك منظمات مدنية، حضور رسمي، كان هناك العديد من الأمور ناقشناها، نحن في معركة وطنية حقيقية قولا واحدا، يعني سأؤكد على ثلاث نقاط هامة جدا. النقطة الأولى هي محصول القمح، نحن يا سيدي مع محصول القمح بصدد بلا مبالغة معركة وطنية، كنا في الأسابيع الماضية قد أشرنا إلى وفرة محصول القمح، لكن هناك أيد تعبث هنا وهناك ففاض نهر الفرات وعطل بعض المحاصيل، قامت الدولة مع الناس مع المواطنين، عندما أقول الدولة أو الحكومة الآن أنا أشمل أكيد جميع الشعب، جميع المكونات قامت الحمد لله بالتعاون لي يعني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بهذه الحالة، وبدأ في هذا الأسبوع محصول القمح بشكل فعلي، وانطلقت الآلات والعمال آلاف العمال في منطقة الشرقية في محافظات دير الزور والرقة وعموم سوريا إلى حصاد محصول القمح، كما نعلم جميعا هو العمود الفقري للاقتصاد السوري والخبز الأساسي يتم تصنيعه محليا. كنا في السنوات الماضية بسبب الأزمة السابقة كنا نستورد القمح، مع العلم قبل هذه الحرب كنا نصدره لأغلب دول العالم ويكتفي السوق وكان رخيص جدا، بسبب الحرب تم الغلاء يعني غلى جدا، لكن الآن الحمد لله عادت الحكومة استوعبت الموقف بشكل جيد، أنقذنا ما يمكن إنقاذه، بدأت بشراء المحاصيل سلفا من المزارعين، بدأ الجميع الانطلاق إلى بهمة ونشاط لأنهم يعلمون قيمة هذا المحصول في الاقتصاد الوطني. بالتوازي يا سيدي هناك الجزء الثاني يتم إصلاح الجسور وإصلاح الطرقات وإصلاح يعني مؤسسة النقل تقوم بعمل جبار جدا، وزارة الأشغال العامة تقوم بعمل جبار، وقد شهدنا حضور السيد الرئيس على افتتاح جسر الرستم بعد إصلاحه، هو مهم جدا جدا يعني أحد النقاط الرئيسية في سوريا بالنسبة للطرقات. أيضا في عموم سوريا يتم هذا الموضوع، لكن كان الإعلام مركز على هذا الموضوع في حمص نظرا لأهميته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نؤكد على موضوع النفط، هناك يا أستاذ الفاضل اتجاه من الحكومة العراقية لتخزين النفط في سوريا وإلى إيداعه في مصفات بانياس لدينا في الساحل السوري، هذا موضوع هام جدا جدا جدا، كانت أنابيب النفط يعني منذ الثمانينات تغذي سوريا، النفط العراقي رغم وجود وفرته في سوريا انقطعت في الثمانينات في التسعينات عادت في الألفينات ثم انقطعت من جديد يعني بسبب الأحداث السياسية والخصومات العربية الدائما حاضرة، الحمد لله عادت من جديد، هذه نقطة ثانية يجب الحفاظ عليها، تشكل أساس قوي في حياة المواطن ويعني في رفع مستوى المعيشة. فإذا يا أستاذ الفاضل والاستمعين الكرام أصبح لدينا محصول القمح وأصبح لدينا النفط. فالنقطة الثالثة التي هي الأهم يقوم يعني المياه هي، لكن يقوم الاحتلال الإسرائيلي، أتواصل اليوم صباحا مع بعض الأصدقاء في بعض القرى في ريف القنيطرة، قام بسرقة بعض السدود، قام بسرقة المياه، قام بتحويل مجاري المياه والينابيع، هناك دراسة يا سيدي هناك طائرات أتوقع أنها تمسح المياه الجوفية، عندما يعني أهل المنطقة يا أستاذ الخبراء في المياه الجوفية يعلمون في المكان الفلاني يوجد مياه جوفية، فتقوم طائرات الاحتلال بمسحه، ثم في اليومين الآخرين في اليومين التاليين عفوا هناك ذريعة لدخول الاحتلال لاعتقال بعض الناس لإجراء إقامة حواجز، ثم ينصبون هناك شيء ما، يقومون بالحفر، يقومون بسرقة المياه. هذه النقطة الثالثة يجب علينا أن نراعيها بشكل جيد. طبعا لا صدامات حكومية لا تجه من الحكومة حاليا، لسنا قادرين على المواجهة إلا بمواجهتنا بإرادتنا وعزيمتنا. يقوم الفلاحون هناك في ريف القنيطرة ودرعا بالتصدي لهم ما أمكنهم ضمن أمكانياتهم، رغم يعني رغم حالات الترويع والترهيب. كل يوم لديهم في الليل في صلاة الفجر لديهم مداهمات، لديهم يعني حالة من الهلع تسودهم، ويحاولون التشويش على الطلاب الثانوية وطلاب الإعدادية للتقديم. نصبوا حواجز أمام المدارس، هناك حالة يعني دعني أقول سيئة جدا هناك في الجنوب، لكن الحمد لله أتواصل مع المعنيين أو مع الناس هناك، المعنويات عالية، هم جاهزون لكل شيء. نعلم يعني نعلم نحن وصلنا في المعركة في السنوات الماضية إلى الذروة، لم يعد يهمنا شيء إلا أرضنا وحياتنا. لذلك هذه نقاط ثلاثة من الضروري والضروري الإشادة بها. الحمد لله كان هناك وفرة في المياه هذا العام، كان هناك أمطار، وكنت دائما في كل مشاركاتي في برنامج الصداقة أقول الآن المطر. كنت في محافظات اللاذقية، طرطوس، دمشق، حمص، كان هناك أمطار، فإذا وفر في الأمطار. يجب علينا أن نغطي من المحافظات المجاورة هذا الموضوع. هذه نقطة. النقطة الثانية كما أشرت إليها محصول القمح، ضروري جدا أن يخزن، وضروري جدا أن نعود للتصدير من جديد، ضروري جدا أن يكتفي السوق. وأن يعني تم في السنة الماضية رفع سعر ربطة الخبز تقريبا 10 أضعاف، يجب أن يعود إلى ما كان عليه، كان تقريبا بأقل من 20 سنت، أصبح الآن تقريب دولار أو أقل. الحمد لله سنقوم بهذا الموضوع، كنا نناقش هذا الموضوع اليوم من أجل رفع سوية حياة المواطن وانخفاض الأسعار، لأنه شهدنا في عيد الأضحى يعني، وهو شأن الدول العربية جميعها، لماذا ترتفع الأضاحي في عيد الأضحى لا أدري، لماذا تختفي الأضاحي قبل عيد الأضحى بشهور لا أدري. هذه حالات، أرجو أن يكون صوتي واضح أستاذي.
0: نعم نعم أستاذ تفضل.
1: نعم أستاذي. نعم، فكنت أتحدث عن الأضاحي واختفائها قبل العيد، أو زيادة الأسعار في المناسبات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية. هذا الموضوع ناقشناه بشكل فعلي، وناقشنا وكان حضور بعض التجار الذين يقومون باستيراد من بعض الدول، ناقشنا الآليات السلبية التي كانت تجري، ناقشنا الإجراءات البيروقراطية حاليا التجري، يوجد لدينا بعض الأمور، بعض الفاسدين ناقشناهم بالأسماء، ناقشناهم يعني بالأدلة القاطعة. وكنت سابقا في برنامج الصداقة أستاذي أقول حضرنا ملف لتهم أسماء، يعني أسماء لها وزنها ولها سمعتها حاليا في الدليل القاطع على تورطها في الفساد. الحمد لله يجري التعاون من الحكومة بشكل فعلي وشكل حقيقي، ولا أحد فوق القانون، ويعني أتتنا وعود من مستويات حكومية عالية بأن الموضوع سيتم، يعني سيتم علاجه ولو أخذ وقت، لكن لن يهمل، لن يكون هناك محسوبيات أو متنفذين أو مشايخ تنفذ أمرها تحت فتاوى شرعية أو غير شرعية، لن يكون هناك سلاح إلا بيد الدولة، لن يكون هناك شيء خارج القانون السوري الجديد بإذن الله تعالى. لكن من جديد نؤكد، من الضروري أن يجتمع مجلس البرلمان أو مجلس الشعب كما كان يسمى، ويتخذ يعني خطوات تشريعية سريعة بهذا الخصوص. لم يجتمع إلى الآن، هناك اجتماعات صغيرة على مستوى المحافظات، حضرنا في دمشق وطرطوس بعض الاجتماعات، كانت نقاشات عامة، يعني رغم أن طرحنا بعض الأمور الأساسية، لكن ينتظرون من الحكومة ما تفعل. من الضروري أن ننشط جميعا في هذه المرحلة الانتقالية، إجراءات إسعافية سريعة. لكن أعود وأكرر كما بدأت، هناك أخبار مفرحة خصوصا لأهلنا في الساحل السوري، إن شاء الله تعالى ستعود الحمضيات وتعود المياه، ويعود الساحل كما كان، يعود البحر مصدر للسياحة كما كان، تعود مصايفنا في الجبل كما كانت، تعود مناطقنا إلى سابق عهدها من النشاط والحركة وإلى آخره. الآن السوق مفتوح، الآن من يريد الاستيراد يستطيع، الآن من يريد رخصة يستطيع، كل الأمور مفتوحة لدينا، والخيارات كثيرة والموارد كثيرة. علينا وضعنا الخطط، لكن علينا بالتنفيذ الفعلي والإسعاف والسريع. هناك اتجاه لدعم المشاريع الصغيرة، دعم المرأة الريفية بشكل مكثف وشكل أساسي، هناك دعم للزراعة بشكل كبير. إن شاء الله تعالى نحن مستمرين بهذا الخصوص، لن ندخر جهدا، نواصل الليل بالنهار يعني، و يعني رغم التعب ورغم المجهود هناك فرح عام، هناك تناسق، هناك خلية نحل سورية كما أحب أن أسميها. جميع المديريات، جميع الناس متعاونين، هناك فاسدين، هناك بيروقراطيين، لكن 90 إلى 97% من الناس من الحكومة متعاونين معنا إن شاء الله في اتجاهنا إلى بناء دولة مؤسسات جميلة سريعة إسعافية، لن تكون انتقالية، ستكون مستمرة، لأن القانون الذي يتم دراسته حاليا سيكون من أرقى القوانين في العالم. الحالات التي سيتم معالجتها ستدرس في كل جامعات العالم. قدرة المواطن السوري على، وسوريا هي بلاد الشمس التي لا تغيب، وأسطورة طائر الفينيق الذي يخرج من تحت الرماد، هكذا أثبت الشعب السوري أنه قادر على الخروج من تحت الرماد إلى زراعة أرضه بالقمح، بالحمضيات، بالخضروات، بالاكتفاء في الاقتصاد السوري، بالاكتفاء في النفط، بالاكتفاء في الحياة الرغيدة بإذن الله تعالى. ما يزال السرطان الصهيوني حاضر، لكن نحن أيضا حاضرون، نحن أيضا جاهزون. وأعود وأكرر وأحب أن أختم كما أختم دائما أستاذي، نحن بخير رغم كل ما يشاع في وسائل التواصل وبعض الأقلام الصفراء أو الصفحات الصفراء، نحن بخير بإذن الله تعالى، مستمرين دائما. وشكرا لك أستاذ الفاضل، تحية لك من اللاذقية.
0: أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل وبإخواننا وأصدقائنا أهل اللاذقية. وهذا شيء، هذه أخبار سارة صراحة، والله تثلج الصدر على أي الفلاح الآن الناشط يعمل في حقله والخير يعني أصبح يتكاثر ويتواجد، والغاز وأول بترول يعني هناك العراق أو الإخوة العراقيين الذين يريدون يعني خزانا أو مخزنا لهم لهذه، وهذا شيء رائع بالنسبة لإخواننا في سوريا. والجميل والجميل جدا هو الأمن والأمان الذي عاد إلى المواطن السوري وإلى أهل سوريا، ونتمنى المزيد والتوفيق إن شاء الله، وأن لا يبالي الإخوان السوريون بهؤلاء الشرذمة الذين يعني الشرذمة الفاسدة الذين يظلون ليل نهار يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي يسيئون للبلد وغيره. هذه كلها أعمال صهيونية لا غير. أشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل على هذه المداخلة وعلى هذه الأخبار. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم العالي، كان معنا لأنشطة التعليم كان معنا اليوم من اللاذقية من سوريا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة دائما للأستاذة مديحة والصغار الثلاثة وحتى الرابع الذي هو في الطريق، نتمنى أن يكون يعني فاتحة خير على الجميع إن شاء الله. أشكرك جزيل
1: شكرا لك أستاذ الفاضل دائما على مجهودك وعلى كلامك الطيب. تحياتي لك دائما، موعدنا الأحد بعد القادم، ربما
0: بعد القادم إن شاء الله الأحد القادم في حفل أو احتفال بمناسبة 34 سنة على تأسيس هذه الإذاعة، وسأكون حاضرا معهم إن شاء الله لأول مرة، لأنني تغيبت مرات عديدة، وهذه المرة هذه السنة سأكون معهم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لك أستاذي.
0: أهلا وسهلا بك. ثانية وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بيكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا.

0: أنا الآن الأستاذة راناري داخدر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الكريم.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقات، تفضلي أستاذة.
1: مرسي لحضرتك.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأعزاء في كل مكان. أهلا بكم في برنامجنا الإذاعي المتجدد الصداقة، والذي نبحر فيه اليوم في واحد من أغرب وأكثر العلوم تشوقا وعمقا، علم يجمع بين أوراق المحاكم.
0: نعم.
1: وخبايا النفس البشرية، إنه علم النفس الجنائي. أهلا بكم مستمعينا، حينما تقع الجريمة بيتجه الجميع للبحث عن الأدلة المادية والبصمات والحمض النووي أو أداء الجريمة، لكن هناك خلف الكواليس دليل آخر لا يقل أهمية، دليل غير مرئي بيختبئ في عقل الجاني. هنا يأتي دور علم النفس الجنائي ليجيب عن السؤال الأرزل والأهم: لماذا ارتكبت هذه الجريمة؟ وما الدوافع الخفية وراءها؟ أن أعمق بئر في الوجود هي النفس البشرية، ومعروفة وما يدور في أعماقها، وهي الخطوة الأولى لتحقيق العدالة. فكرة مفهوم ما هو علم النفس الجنائي، بيعتقد الكثيرون أن علم النفس الجنائي بيقتصر فقط على تحليل شخصيات المجرمين بعد القبض عليهم، لكن حرفياً الحقيقة أوسع من ذلك بكثير. هذا العلم هو تطبيق للنظريات والأبحاث النفسية في مجال الجريمة والإجراءات القانونية. بيتولى هنا الأخصائي في هذا المجال مهام حيوية ودقيقة للغاية، بتشمل التنميط الجنائي، وهو بناء ملف نفسي للمجرم المجهول بناء على طريقة تنفيذه للجريمة وسلوكه في مسرحها، مما يساعد الشرطة على تضييق دائرة المشتبه فيهم. تقييم الأهلة العقلية، هنا تعمل على تحديد ما إذا كان المتهم مدركا لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة وصالح للمحاكمة، أم إنه يعاني من اضطراب نفسي يرفع عنه القلم. كشف الكذب والتزييف، تحليل لغة الجسد ونبرة الصوت والأنماط اللغوية أثناء التحقيقات لتقييم مدى مصادقة الشهود أو المتهمين. هنا بتأتي فقرة التحليل، هل المجرم يولد مجرم؟ لعل السؤال الأبرز الذي يشغل بال الكثيرين، هل يولد الإنسان جنائيات إجرامية، أم أن المجتمع هو من يصنع منه مجرما؟ الدراسات الحديثة بتؤكد أن الأمر عبارة عن مزيج معقد، هناك استعداد وراثي أو بيولوجي لدى بعض الأفراد مثل ضعف التحكم في الإنفعالات، ولكن هذا الاستعداد لا ينشط إلا إذا وجد بيئة خصبة من الإهمال الأسري أو التعرض للعنف من الطفولة أو الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الشديدة. الجريمة إذن هي نتاج تفاعل معقد بين الورثة والبيئة. مستمعينا الكرام، إن الهدف الأسمى لعلم النفس الجنائي ليس مجرد معاقبة الجاني، بل هو فهم أسباب سلوكه لحماية المجتمع وتطوير برامج إعادة تأهيل حقيقية بتضمن عدم عودته للجريمة مرة أخرى بعد انقضاء عقوبته. فالعلاج النفسي داخل المؤسسات الإصلاحية هو السلاح الحقيقي للوقاية من الجريمة المستقبلية.

0: أصل معكم إلى نهاية الموضوع الإذاعي لهذا اليوم، تذكروا دائما أن فهم الإنسان هو مفتاح الأمان، وأن خلف كل سلوك ظاهرة قصة خفية بتستحق التأمل. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعتذر أستاذة عشان كان عندي النهاردة فرج لخليات النحل. لو حضرتك عاوز
1: ايه
0: عسل
1: ايه
0: قولي وأنا حجز لك، بس
1: ايش
0: غالي جدا.
1: ايش كان عندك؟ ايش كان
0: شو بقى؟
1: ايش كان عندك استاذة خلية النحل يعني
0: ايوه،
1: تاخذي؟
0: بعمل دعايه على النحل من عبر راديو الصباق.
1: تاخذي العسل من الخلية الان.
0: نعم.
1: وانت مع الذين ياخذون العسل، لا
0: نعم.
1: تخافي من النحل.
0: لا، ما انا كنت داخل البيت، بس يعني
1: ايوه، ادخلي البيت بسرعه وسكري الابواب، لان النحل خطير جدا. اشكرك جزيل الشكر استاذتي الفاضله، واتمنى لك الخير الوفير ان شاء الله مع النحل ومع العسل، ومداخلتك شيقه ورائعه جدا، اتمنى لك التوفيق أستاذتي الفاضلة. وموعدنا سيتجدد معك ليس في الأسبوع المقبل، ولكن في الأسبوع الذي بعده، لأن الأسبوع المقبل فيه حفل للإذاعة. الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتشاو أستاذة. ثانية و54 دقيقة بتوقيت

0: دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت إيطاليا. معنا الآن الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة. أهلا وسهلا بك أستاذة مها، مرحبا.
1: اهلا يا استاذ عبد الصمد، مرحب، يسعد مساكم جميعا.
0: كما مساء النور استاذتي الفاضله، اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقه. تفضلي استاذه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر برنامج الصداقه من راديو ايطاليا. نتحدث اليوم عن غزه، تلك البقعه الصغيره من الارض التي أصبحت عنواناً لمعاناة إنسانية كبيرة ومسرحاً لآلام يومية يعيشها مئات الآلاف من المدنيين. غزة ليست مجرد مكان على الخريطة، بل هي وطن لأناس لهم أحلامهم وطموحاتهم وحقهم الطبيعي في الحياة والأمن والاستقرار. يعاني سكان غزة منذ سنوات طويلة من ظروف قاسية، لكن ما تشهده اليوم من تصعيد وعنف وتدمير جعل الحياة أكثر صعوبة من أي وقت مضى. فعمليات الاغتيال والقصف المستمر تركت أثارا عميقة في نفوس الناس، وأصبحت مشاهد الخوف والحزن والفقد جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأسر. نتحدث عن فجر اليوم، اغتيال شاب المفروض كان فرحه أمس 6/6/2026 وارتقى شهيدا، واستشهاد أب وضعت زوجته أمس طفلته الأولى ولم يفرح بقدومها واحتضانها كأي أب يستقبل مولوده الأول. وقصص كثيرة مشابهة في غزة. عن ماذا نتحدث؟ عن ألام، عن صدمات، عن فقد، عن دمار يعجز له البشر، يعجز عنه اللسان عن هذا الوصف الذي تمر به أهل غزة، يمر به أهل غزة في هذا الوقت الصعب. وما زال التدمير والقصف والاغتيالات مستمرة إلى وقتنا الحالي. ومن أكثر المشاهد إيلاما مشهد النزوح المتكرر، فالعائلات تضطر إلى ترك منازلها بحثا عن مكان أكثر أمانا، لكنها كثيرا ما تجد نفسها تتنقل من مكان إلى آخر دون أن تجد الاستقرار المنشود. يحمل الأباء أبنائهم وتحمل الأمهات ما يستطعن من حاجيات بسيطة، بينما يتركون وراءهم ذكريات العمر وبيوتا بنوها بجهد سنوات طويلة. وتعيش الأمهات والأباء معاناة لا يمكن وضعها ولا يمكن وصفها بالكلمات، وهم يحاولون حماية أبنائهم وتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. إن الحديث عن غزة ليس حديثاً عن أرقام وإحصاءات فقط، بل هو حديث عن بشر لهم أسماء ووجوه وقصص وحياة، من حديث عن أطفال يحلمون بالأمان، وعن أمهات ينتظرن مستقبلاً أفضل لأبنائهن، وعن أباء يسعون للحفاظ على كرامة أسرهم رغم كل الصعوبات. وفي ظل هذه الأوضاع تبرز أهمية العمل الإنساني والإغاثي وأهمية التضامن مع المدنيين المتضررين والدعوة إلى حماية الأرواح ووقف معاناة الأبرياء. فالحفاظ على حياة الإنسان وكرامته مسؤولية إنسانية وأخلاقية يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. وفي الختام في لقائنا هذا الذي لا ينتهي كما وعدتكم في لقائه كل أحد، تبقى غزة رمزاً للصمود رغم الجراح، ورمز لمعاناة إنسانية تحتاج إلى اهتمام العالم بأسره. نسأل الله أن يرفع عن أهلها الكرب، وأن يحفظ المدنيين والأطفال والأبرياء، وأن يمن عليهم بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يرحم من فقدوا أرواحهم ويشفي الجرحى والمصابين ويجمع شمل الأسر والأسر المكلومة. ولا أنهي أيضا معكم أنه في هذا الوقت الحالي اغتيالات جديدة وقصف واختراقات وشهداء ومصابين ما زالت الأعداد ترتفع. لنا الله ولك الله يا غزة. ندعو من جميع الأمم ومن جميع العالم الذي يعترف بالإنسانية أن يقف في على كلمة رجل واحد وينقذوا غزة. انقذوا غزة مما هي فيه. غزة تموت كل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة وكل وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتورة مها القباني من غزة.
0: أشكرك جزيل الشكر سادتي الفاضلة على هذه المعلومات وعلى هذه الكلمات. هذه الكلمات التي تدمي القلب وتبكي القلب ويعني تدمر كل ما في داخل أي قلب. أستاذتي الفاضلة والله لم تبقى لنا حتى الكلمات التي نقولها لك ونحن خجولون مما يقع لكم وما صبرنا إلا بالله. كلنا معكم وقلوبنا معكم. والويل ثم الويل للذين يعني يقدرون على فعل أشياء ولم يفعلوها في إخوانهم أو لإخوانهم في غزة وفي غير غزة. أشكرك جزيل الشكر سيدتي الفاضلة الدكتورة مها مصطفى القباني مدربة دولية مدير تنفيذي مركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج وأطلب الله وأسأله أن يرفع عليكم هذا الغم وهذا الغم وهذا البلاء. وموعدنا سيتجدد معك بعد أسبوعين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصدقة، تفضلي أستاذة.
1: شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي مستمعين الكرام، أجمل تحية مساء، وأقول يا رب عفوك لما هو فات وحسن تدبيرك لما هو آت. وأحييك أخي أستاذ عبد الصمد، تحية احترام وتقدير ملؤها الصحة وراحة البال، لك مني كل الشكر والتقدير، فبرنامجك لم يكن مجرد إداء مهام، بل كان بصمة فريدة لكل دول العالم للاستماع لهذا البرنامج المتنوع من كل أقطار العالم العربي. هذا التفوق كان نتيجة طبيعية لاجتهادك وأصرارك على التميز. نحن فخورون بك وبما حققته، نتمنى لك دوام الموفقية والتقدم والنجاح في حياتك العلمية والعملية، وصحة وعافية إن شاء الله. موضوع اليوم سيكون، الله يخليك أستاذ، أنت تستاهل الشكر، يعني مو حضرتك تشكرنا، إحنا نشكرك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك أستاذ. الموضوع اليوم، اليوم العالمي للوالدين. يثمن اليوم العالمي للوالدين الذي عينته الجمعية العامة في عام 2012 الوالدين تثمينا عاليا لتفانيهما في التزامهما بأبنائهما والتضحيات التي يقدمونها مدى الحياة نحو تعزيز هذه العلاقة. إن هذه المناسبة حددت في الأول من حزيران تحت شعار معا دعما للوالدين في عام 2026. إن تنشئة الوالدين ليست عرضا وثائقيا بل نداء صريحا للعمل. الأبوة والأمومة رحلة ممتدة، رحلة تنبض بالحب وتتخللها التحديات. إن تربية الطفل هي أثمن ما ينهض به كل أب وأم، غير أن القائمين على الرعاية حول العالم كثيرا ما يتركون لمواجهة هذه المهمة الجليلة وحدهم دون عون وأسنان. سؤال، هل نستطيع أن نوفي حق الوالدين؟ الجواب أكيد، مهما قدمنا من بر وإحسان وخدمة لهما يظل فضلهما عظيما، لأنهما كان السبب في وجودنا وبذلا من صحتهما وشبابهما ومالهما الكثير من أجل تربيتنا. إن البر والإحسان لا يعني سداد الدين بالتمام، ولكنه وسيلة شرعية لتحصيل رضا الله والتوفيق. فحدود الإحسان يتجاوز البر مجرد الإنفاق المالي، فهو يشمل حسن الصحبة ومؤانستهما في الكبر وتطيب خاطرهما والدعاء لهما. مهما بلغت درجة تقصير الوالدين أو حتى إساءتهما، يظل حقهما في الاحترام والصحبة بالمعروف واجبا، ولا يسقط حقهما بالتقادم. أن فضل الوالدين لا يقارن، وقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعتهما وشكرهما بعبادته وشكره، كما ورد في قوله تعالى أن أشكر لي ولوالديك، الآية 14 من سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، صدق الله العظيم. وأخيرا أحب أن أوجه كلمة من هذا المنبر الحر إلى كل الأبناء الذين يرمون الوالدين في الطرقات، وهذه الظاهرة كثيرة تحدث، وهي قمة العقوق والجحود وتجرد كامل من الإنسانية والدين. من يتخلى عن من أفنى عمره في تربيته يحكم على نفسه بالخسران في الدنيا والآخرة. فالعقوق دين يرد، وكما تدين تدان، وغدا ستقف في ذات الموقف أمام أبنائك. وعلى الحكومات العراقية والعربية في وطننا العربي أن تفعل تجريم عقوق الوالدين. نحن في العراق قانون العقوبات العراقي رقم 10 لسنة 2024، حيث هناك نص صريح يعاقب هذا الفعل في البقرة الثانية من المادة 384. تتضمن هذه الجريمة مجموعة من الأفعال التي تشكل إساءة والتقصير في حق الوالدين، مثل الإيذاء البدني كالضرب والاعتداء الجسدي، أو الإساءة اللفظية كالسب والشتم، أو الإهمال والتقصير في الرعاية أو التخلي عن الوالدين ورميهم في الطرقات أو دور المسنين. إن عقوبة تلك الجريمة هي الحبس والغرامة، أو إحدى يعني أو إحدى هاتين العقوبتين. والحبس يكون من سنة إلى 3 سنوات أو 5 سنوات. ولكن هل هذا صحيح؟ إن البر الطوعي هو قيمة أخلاقية ودينية نابعة من المودة والرحمة والطاعة الاختيارية طالما في المعروف. برأيي ما جدوى دعوة قضائية ترفع تحت إجبار على البر أو إقامة علاقة عاطفية وإنسانية بين الإبن ووالديه عنوة. وهذه المشاعر لا تبنى في المحاكم بل تبنى بين العبد وربه.
0: نعم.
1: وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الرائعة التي تتعلق باحترام الوالدين وتجنب المشاكل معهم القرآن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أوصونا كثيرا برعاية الوالدين واحترامهما وتقديم كل الخدمات لهما، ولو قدمنا ما قدمنا كما قلت لن نجزيهما على ما قام به. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظك.

0: دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا. معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو، محاصرة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذنا الفاضل، إزاي حضرتك وإزاي كل حبايبنا اللي على اللايف؟
0: الحمد لله والشكر لله، الكل بخير وعافية، ونتمنى أن تكوني أنت كذلك بألف خير وعافية أستاذتي الفاضلة. أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك أستاذنا، وإن شاء الله دايما معاكو ونكون معاكو بشوية معلومات مفيدة تنفعنا كلنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: والمرة دي بقى إحنا هنتكلم على حدث استثنائي بيحصل كل 4 سنين، طبعا كلكم عرفتوا إيه الحدث، كأس العالم.
0: أي.
1: طبعا يوم 11 يونيو إحنا داخلين على افتتاح كأس العالم، ولكن الحدث المرة دي هو استثنائي بكل الطرق. اللي بيحصل المرة دي في كأس العالم غير أي نسخة من كل نسخ كأس العالم اللي حصلت. السنة دي بالتحديد حصل إن تم ضم 48 منتخب من منتخبات كأس العالم، عكس كل النسخ اللي كانت قبل كده عبارة عن 32 منتخب بس. والسنة دي أول مرة تقرر الفيفا إنها تضم 48 منتخب، 48 منتخب في 3 دول. السنة دي بيقام كأس العالم مش في دولة واحدة بس، ده بيقام في 3 دول مختلفة، وهم كندا والمكسيك وأمريكا. وبتتفنن الفرق اللي رايحة في إنها تقول هي إزاي هتكسب. يعني مثلا كل فريق طالع بطريقة إنه يعلن عن تشكيلة المنتخب مختلفة عن أي مرة. يعني مثلا النرويج كانوا لابسين لبس الفايكينج وكأنهم داخلين على مرحلة حرب. أما بقى المرة دي فالمختلف أكتر هو اللي هيحصل في افتتاح كاس العالم. المرة دي بالتحديد هيتم افتتاح كاس العالم وهيتم عمله 3 حفلات مرة واحدة، مش حفلة واحدة زي ما احنا كلنا متعودين، لا دول 3 حفلات في كل دولة مشاركة في كاس العالم. يعني مثلا يوم 11 يونيو وبالتحديد على ملاعب أزيتيكا هيحصل حفل في المكسيك بأجواء لاتينية ضخمة جدا جدا، وده طبعا بسبب ان هي اول دولة مستضيفة، واول مباراة هتتلعب ما بين المكسيك وجنوب افريقيا. والحفلة هيستمر لمدة 16 دقيقة ونص، وهيكون في المع نجوم موجودين في المكسيك. اما بقى تاني يوم فهيكون ده دور الولايات المتحدة، وهيكون كمان هيستضيفوا الحفل وهيعملوا حفلة على ملاعب صوفي، والحفلة دي هتكون في لوس أنجلوس، وده هيكون تاني يوم في 12 يوليو. ونفس اليوم هتستقبل كندا برضو حفلة، يعني في نفس اليوم هنشهد احتفالين الصبح وبالليل، واحد في لوس أنجلوس والتاني هيكون في كندا، وبرضو هيستضيفوا نخبة كبيرة جدا جدا من النجوم. الفكرة السنة دي إن الفيفا بتحاول تحول الاحتفال لحدث ترفيهي ضخم كبير جدا جدا، وكمان بتقول إن هي بتكون أقرب لمهرجان عالمي من إنه يبقى بطولة بس، مجرد بطولة كرة القدم. والحدث السنة دي مختلف كمان، في حدث مهم جدا هدف للفيفا، وده هدف كويس جدا، ان هم يهدفوا لجمع 100 مليون دولار، وجمع 100 مليون دولار بسبب كل الحفلات اللي بتحصل دي، وهتكون الايرادات كلها رايحه لصندوق الدعم التعليم لمواجهه الدول الفقيره والمعدمه، وكمان عشان يساعدوا الاطفال اللي بيحاولوا يلعبوا كره القدم في جميع انحاء العالم. والكلام ده كله هيكون بسبب ايرادات الحفل وبسبب الاسامي اللامعه اللي هم هيجيبوها في احتفالات كاس العالم. ولكن في ناس دلوقتي منقسمة وبتقول إن اللي بيحصل ده كله مش صح، وإن ده هياخد الهوية بتاعت كرة القدم في حتة تانية. إحنا رايحين نتفرج على كرة قدم ولا رايحين نتفرج على موسيقى؟ فرأيكم إيه بقى؟ ياريت حضرتك أستاذ عبد الصمد وكل حبايبنا اللي على اللايف يقولوا لنا رأيكم، هل أنتم مع الرأي اللي بيقول كرة القدم لكرة القدم بس هي متعة كرة القدم، ولا موافقين على إن الحدث الترفيهي اللي هيلم كل نجوم العالم ده هيجمع الناس كلها، سواء اللي بيحب كرة القدم أو اللي ما بيحبهاش؟ يا ريت تقولنا رأيكم ونسمع رأيك أستاذنا.
0: أهلا وسهلا بك سادتي الفاضلة. والله هي مثل هذه التظاهرات كبيرة يجب أن تكون مقرونة بموسيقى، لأن حتى الموسيقى تزيد يعني في جمع الشعوب وفي التعاطف وفي يعني في تكوين صداقات وغيرها، وليس الملاعب فقط وإنما حتى الموسيقى تلعب دورا مهما في مثل هذه يعني التظاهرات كما قلت. ونتمنى أن تكون هذه التظاهرات وهذه الموسيقى يعني كفتح باب بين الشعوب يعني للضغط على حكوماتهم وعلى من يكسرون يعني أو يخلقون حدودا بين الشعوب أن يدمروها ويكسروها. هذا هو الشيء الجميل في هذه التظاهرات، وليس الفائز، كلهم فائزون. لما يعني ينتهي الإنسان هناك أو يذهب هناك فهو فائز، سواء من الجمهور أو من اللاعبين، وهذا ما نريده. ويكون هذه وتكون هذه التظاهرات يعني تدعو إلى السلم والسلام، وليس للكرة وليس لضربات الجزاء وركلات الجزاء وغيرها. على أي أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على اهتمامك بهذه المواضيع التي يعني تفتح مجالات بين الشعوب لوجود حلول لهذه الأزمات التي يعيشونها اليوم ونعيشها جميعا، الحروب والدمار وغيره وغيره والميز العنصري وغيره. يعني العالم رجع إلى العشرينات والثلاثينيات أظن أو أكثر. على أي أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة زهراء مصطفى زينو، محصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. الأحد المقبل ما في برنامج، الأحد اللي بعده إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. وشكرا ليك لرأيك الجميل ده، وأنا حبيت بس أكد على إن فعلا ده هدف الفيفا، توحيد قلوب الشعوب كلها. بمعنى بنلعب في كاس عالم، فهو توحيد العالم كله على هدف واحد، لأن ما فيش حد ما بيحبش الموسيقى، كله على قلب واحد.
0: الموسيقى تنشط، نحن في هذا البرنامج يعني نعمل موسيقى كثيرة إلا نعملوا وهم نعملوا نحن،
1: ده أحلى موسيقى في هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا إلى لك أستاذتي الفاضلة. الثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا، تبدأ دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة ورجل الكاوتر تيرنسيونات إيطاليا. جزيلا إيفنتيان.

0: معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية بالهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. أهلا وسهلا بك
1: أستاذ صمد. أهلا وسهلا بك والسلام، تحية لكل جميع المستمعين في كل مكان.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تتمة للمداخلة السابقة، بقي مشكل مشكل النفايات الخطيرة الطبية والصيدلانية وغيرها بروفيسور.
1: صحيح أستاذ صمد، يعني مؤخرا يعني في السنوات الأخيرة ظهر بشدة الكلام يعني الخبراء والأوساط داخل الوسط الأكاديمي عن النفايات الطبية والصيدلانية نظرا للخطورة نتاعها، يعني خصوصا انه تم اكتشاف والعثور على المواد الطبيه والصيدلانيه في سواء يعني في التربه او ايضا يعني في المياه، واستطاعت يعني بعض يعني المكونات لهذه المواد يعني الجزيئات ان تعبر يعني مسافات طويله جدا، وصلت فعلا المياه الجوفيه ثم يعني في لوثة الآبار وايضا في المياه السطحيه كانت يعني في وصلت ايضا يعني صنبور المياه داخل البيوت. اذا النفايات الطبيه استاذ صمد تشكل خطرا على الانسان وعلى المنظمات البيئيه بصفه عامه. لماذا؟ لان استاذ صمد اغلب المنشات الهندسيه اذا كنا كنتكلموا على مثلا معالجه مياه الشرب، بمعنى سواء معالجة مياه العادمه او معالجة مياه الشرب، فهي غير يعني قادره على ازاله هذه المواد هذه الجزيئات القادمه من المركبات الصيدلانيه والطبيه، يصعب علينا نحيدوا الصمد في سواء في المياه في المياه في المصارف الصرف الصحي حتى نتاع الصرف الصحي، وايضا في معالجه مياه الشرب ثم يعني تكمل الطريق نتاعها. واصيبت يعني عديد من هناك تجارب يعني تؤكد هذا المعطى هذا، وايضا يعني هناك دراسات في هذا تؤكد ما اقوله. يعني إذا أستاذ صمد، يعني بالنسبة للنفايات الطبية عندنا نفايات معدية، عندنا يعني الأدوات الحادة كالإبار والزجاج والملوث وغيره، عندنا نفايات كيميائية، عندنا الأدوية الصيدلانية يعني خصوصا المنتهيات الصلاحية، ولا أحيانا كياخدها ما كيستعملهاش. هنا يعني كتكون عندنا جوج احتمالات، يا يعني اما انها كترمى في دورات المياه بمعنى الماء المرحاض، او انها كتعمل كتمشي مع النفايات الصلبه. هنا كيكون عندنا مشكل خصوصا اذا ما كانش الوعي. اذا خصنا الوعي الاستاذ صمد كثير، خصوصا في يعني في الادويه في النفايات الصيدلانيه خصنا نرفعوا منسوب الوعي. صحيح دابا يعني بعض الامور ما يمكنش الصيدلاني يصرفها لك الا بالوصفه الطبيه، هذا على الاقل يعني كاينه واحد النقطه هذه، ولكن كيبقى ان مجموعه تاع الادويه الخطيره اللي ما يمكنناش اذا وصلت الى اختلطت لنا بالتربه او بالماء صعب علينا نتخلصوا منها، كتوصل يعني بسهوله للبيوت نتاع الناس وحين يستعملونها. يعني ثم الاستاذ صمد، يعني لماذا اقول التوعيه؟ لان احيانا يعني الناس مثلا كتاخذ واحد الكميه كبيره، وهنايا كيكون الدور نتاع يعني المنظومات الصحيه هي اللي خصها تعطي الدور هذا، بمعنى انك انت اذا كان فيك مثلا زكام ما يعطيكش الباكي، ما يعطيكش يعني واحد باكيه فيها 40 حبه، يعطيك ثلاثه ديال الحبات، هو عارف ان بعد استعمال ثلاثه الحبات تولي مزيان، فهذيك 37 اللي كتبقى كتمشي يا اما في النفايات الصلبه يا اما انك ترمى في المياه في سميتو في دورات المياه، وكنلقاوها حنا في الصرف الصحي، او انها كتجينا في المياه الجوفيه، او لا كنلقاوها في المياه الصحيه بعد يعني في الحواض المائيه في البراز السدود. وهذا اذا هنا عندنا مشكل، علاش؟ لان حنا ما كنعرفوش ديك لا دوز ديال هذيك المرض هذا شنو خاصو، لو على الاقل يساعدونا بهذه القضيه هذه. ثم عندنا وهذه مساله خطيره جدا، الانسجه والاعضاء البشريه، راه كاين النفايات اللي لقاو فيها الرجل ديال شي واحد ولا هذا او لا يعني في سموه في المصحات نتاع الولاده وهذه الامور هذه. اذا كيفاش هذه الامور هذه؟ خصنا نشوفوها صافي يعني على المستوى التسريع على هذا، ما نطيحوش في هذا الشيء هذا. وانا في خبر ان شي مره لقاو شي رجل ديال شي واحد إذن كاين مشكل هنا. ثم عندنا نفايات مشعة، يعني بعض اسمه المستشفيات فيها الطب النووي العلاج الإشعاعي كنلقاو هذا الأمر، كيفاش كنتخلصوا منها؟ ثم طبعا صحيح أن هناك في سواء في الصيدليات أو في المستشفيات هناك نفايات غير خطيرة مشابهة لما هي لنوع النفايات اللي كاينة عندنا في البيوت. إذن هذه مجموعة تاع النفايات المصمصمات، يعني نفايات حادة معدية كيميائية، يعني بمعنى كيميائية تحتاج تعقيم كالمحاليل الكيميائية وغيرها، الأدوية المنتهية الصلاحية والغير مستخدمة أحيانا. ثم هنا مسألة كنفتح القوس، حذاري ثم ألف حذاري من الهدايا اللي كتجي من الدول الغربية، كتكون عبارة عن أدوية. الأدوية هذيك اللي فاش كتكون فيها الأدوية، هذه أدوية دائما أو قريبا عنك أو أغلبها كتكون قريبة للصلاحية نتاع تسالى، بمعنى أنه ما كيتحايلوا عوض أن باش يشوف يعني طريق التخلص ستكلفه غاليا. اش كيدير هو؟ كيدير أنه راه غيصدق علينا، فهمتي؟ كياخذ هذاك الاستاذ صمد كياخذ كي شهر بنفسه، هذا راه درت انا واعطيته ما نعرف، وراه عطيك ادويه يعني على وشك الانتهاء. يبقى بمعنى انه كان نص صدر لك النفايات الخطيره، هو ما يقدرش يصدر لك بشكل مباشر، لان كاينه معاهده بازل. فولو ان معاهده بازل هي بنفسها يعني هي التفون حولها. اذا هذه مساله خطيره. الا مشينا للكميات، راه كنتكلموا صاحب صمد على المستوى العالمي، راه كنتكلموا على حوالي 5 ملايين طن سنويا تاع النفايات. راه سرير واحد داخل المستشفى راه ممكن يعطيك نص حتى 2 كيلو غرام تاع نفايات يوميا. اذا هنا راه كاين مشكله صاحب صمد. اوكي، يعني من عندنا المستشفيات العامه والخاصه، عندنا العيادة الطبية، عندنا المختبرات البيولوجية والكيميائية، عندنا الصيدليات، عندنا بعض المراكز البحثية، عندنا بعض يعني المراكز الرعاية الصحية. كل هذا فين كتمشي هذه النفايات؟ خصنا نعرفوا حنا فين كتمشي. إلا كانت كتمشي مع النفايات وهذا هو اسمه كتمشي مع النفايات المنزلية، فهذا مشكل، على اعتبار أن حتى النفايات المنزلية أصلا حنا ما قدرناش نجاوبوا عليها بشكل هندسي يعني محترم. علاش؟ لان هذا الشيء هو شيء صمد. يعني كمثال مثلا في الكيبيك، اللي هي يعني مقاطعه الكيبيك في كندا، فكان اكتشفوا صدفه ان المياه السطحيه كتمر حدا قرب واحد مطرح النفايات، ان في تراكيز مرتفعه نتاع بعض الجزيئات نتاع المخلفات الصيدلانيه. اكتشفوا ان ذاك هذاك النفايات، هذوك الاماكن اللي كتجي منها فيها ناس دور العجزه، بمعنى يستهلكون كثير من الادويه والباقي كيلوحوا في ديك النفايات اللي سميتو. هي بعد القضيه بشرف صمد لقاو الناس يعني عندهم كيفاش كيدير النفايات الطبيه، وهذا فقط الناس انا هذوك الناس نتاع اسمه نتاع الديو نتاع الرعايه الاجتماعيه، ذوك الناس نتاع اللي ساكنين هناك كبار السن، غير هذوك ذوك النفايات فيها ادويه طبيه. لقينا هنايا ان المياه ملوثه بالمواد الصيدلانيه، فما بالك الا ما كاينش كاع الفرز اصلا. يعني كل شيء كان جمعوه، كل شيء كان لوحوه، كل شيء كان هذا، الله اعلم كيفاش كيمشي داك الشيء. ثم الغريب في الامر كتلقى ان بعض الناس يقتاتون من هذا الامر، هذه كيخدامين تما وكيجمعوا هذا وكيفرزوا بيدهم، وما عارفش ان كاينه ديك الابره، كاينه ما عارف واحد فيه اللي اسمه ما نعرف امراض معديه، ما نعرف كيفاش هو خدام تما بيده. ثم ايضا الحيوانات، اذا المشكل هنا صاحب صمد. ثم ايضا لا نتكلم على التلويث نتاع التربه، ولا نتكلم على التلويث نتاع المياه السطحيه والمياه الجوفيه. اذا صاحب صمد، إلا كنا كنتكلموا على كيفية الإدارة هذه النفاية الطبية، بعض الدول عندها السبق في هذه الأمور هذه. إذن هنايا أولا خصنا نتكلموا على الفصل عند المصدر، أوكي؟ بمعنى أن تكون عندنا نفاية يعني حاويات أو أكياس خصيصة للنفاية الطبية، مثلا ذات اللون الاحمر للنفايات المعديه، اصفر نفايات مرضيه، ازرق نفايات صيدلانيه، وهكذا. ليس هذا هو المشكل، المشكل يا صمد ممكن ندير الالوان وهذا، ولكن الحاويات راه عندها خصائص نتاعها، راه ماشي اي حاويه استاذ صمد، يعني الحاويه التي تمنع التفاعل الكيميائي ما بينها وبين هذا النوع نتاع النفايات، ثم ايضا كتمنع علينا التسرب سواء كغاز سواء كسائل، ويمنع منعا كليا خلط نفايات طبيه مع النفايات البلديه، باش تكون واضحين. ثم كاين نقطه في غايه الاهميه، ما يسمى الجمع الداخلي. كيفاش كنجمعوه؟ بمعنى كنجمعوه داخل هذيك الوحده، يعني مستشفى او لا صيدليه او لا يعني مستوصف، وهكذا يتم جمع النفايات داخل المنشاه الصحيه بشكل دوري، يعني كل مره في اليوم مثلا. ولكن هنا الناس اللي صاحب صمد اللي يجمعوا ولا الشركه اللي تكلف خصها تكون الناس نتاع مدربه، والعربات نتاع النقل تكون اللي صاحب صمد يعني فيها بعض المواصفات لمنع اي تسرب. ثم كنجمعوه في مكان كيتسمى اولا ما يسمى التخزين المؤقت، ستوريج، تمبوري ستوريج، يعني التخزين المؤقت على حسب الدول. راه ممكن يكون عندنا التخزين المؤقت مثلا في اوروبا 3 اشهر، امريكا ممكن توصل حتى 6 اشهر مؤقت. انا نتكلم عن التخزين المؤقت، يعني تخزين نفايات في غرف خاصه داخل المنشأة، جيدة التهوية، بعيدة عن المرضى والمطبخ، سهلة التنظيف، مدة التخزين تختلف على حسب الصمد كما قلت لك. طبعا ما كتكونش على جنب الواد وهذه الأمور، لا حول ولا منطقة يعني ممكن تخضع الفيضان وهذا، لا. ثم أيضا حسب الصمد يأتي النقل، تنقل أيضا في شاحنات مخصصة ذيك الحاويات حسب الصمد. طبعا كاين عندنا سجل تتبع نتاع هذاك الامور هذه كله، ويمنع نقلها في صف صماد مع النفايات البلديه او لا في شاحنه نتاع النفايات البلديه، خص تكون عندك شاحنه مخصصه. اوكي، ثم الى وصلنا غادي نوصل لطرق المعالجه. طرق المعالجه كثيره في صف صماد، منها ما هو يعني فيزياء كيميائي بيولوجي، ثم طرق يعني الاعتياديه كالحرق، الحرق داخل الأفران، يعني ممكن توصل درجة الحرارة 1000 درجة، بحيث ما كان ضمنه شاب صمت تدمير كل نفايات المعدية والأدوية والنفايات العضوية الخاطرة. كينتج عليه واحد الرماد، صحيح الرماد هذا برأسه خصنا نشوفه شاب صمت ويصنف أيضا نفايات خاطرة. كين تعقيم ضغط وحرارة عالية، خصوصا الإبرة وشاب صمت والأدوات الحادة، ولكن للأسف لا يدمر المواد الكيميائية. كاين الموجات الميكروويف أيضا بديل، اللي هي تعتبر يعني بديل الحرق. كاين معالجة كيميائية، كاين المعالجة البيولوجية أيضا عن طريق يعني بعض البكتيريا اللي كتغدى على هذيك النوع نتاع الجزيئات اللي كتشكل عندنا الخطر. كاينه معالجه يعني الادويه منتهيه الصلاحيه، الحرق عالي الحراره كما قلنا بالنسبه للادويه، الارجاع للشركات المصنعه. ثم اذا كنا كنتكلموا على ايضا التخلص النهائي، يعني لا ايضا كاين عندنا ما يسمى بالمطرح النفايات، وكاين مطرح نفايات خاص فيها، بمعنى عنده ديزاين هندسي خاص، ولين لا ينطبق عليه الديزاين نتاع اللي تكلمنا عليه نتاع التصميم الهندسي نتاعو، يختلف على الصمد على التصميم اللي نتاع النفايات البلديه. هنا كنردوا بالنا بزاف، خص تكون العوازيل عندها يعني خصائص معينه، كنمنعوا التسريب نتاع العصاره، كنمنعوا ايضا التسريب نتاع الغازات، لان العصاره الا اختلطتنا مع التربه ثم المياه الجوفيه عندنا مشكل، ما درنا والو. اذا كنمنعوا هذه الامور هذه بالجيومبرانز وبعض الطبقات الجيولوجيه، يعني هذا الكلاي وهذا الامر طين، وهذا كنمنعوا انه هذا العصاره انها توصل للمياه الجوفيه تسريب نتاعها، ثم ايضا منعوا الغازات ايضا. هذه الاستاذ صمد، هذه يعني هذه هي الخلاصه اللي ممكن نعطيك الاستاذ صمد فما يخصني في الطبيه والصيدلانيه. اما اننا جمع كل شيء مع كل شيء ورمي في اسمه في الربع الخالي، اسمح لي استاذ صماد، يعني مؤسف اننا نكون في هذا القرن 21 احنا باقي كنتعامل بهذه الامور هذه.
0: تمام، نعم، اتمنى ان يستفيق هؤلاء المسؤولون، ويعني مسائل سهله وليس لا تكلفهم يعني اشياء كثيره واشياء. هذه يعني هذه الحاويات يعني هي موجوده في الدول؟
1: لا هي موجوده صاحب صمد، هي موجوده واشتغلت علينا بكثير،
0: وحتى نعم، وحتى الشاحنات نعم. وحتى الشاحنات التي تحمل هذه الحاويات ها هي موجوده، يعني راه كل موجود، ولكن المشكل هو المسؤولون اللي راهم غير.
1: نعم، هذا هو استاذ صاحب صمد، هذا هو فعلا هو الاراده. الاراده،
0: نعم، أتمنى
1: الإرادة أستاذ صمد،
0: الهداية للجميع.
1: أما هنا يا أستاذ صمد إلا مشينا في سميتو هذا فغادي نخلقوا شركات وغادي نخلقوا فرص شغل وغادي نخلقوا بزاف ديال الأمور يعني.
0: نعم أكيد، وحل المشاكل كلها وتجنب كثير من الأمراض وكثير من الوفيات.
1: نعم،
0: كثير من يعني من الأشياء يعني التي تضر بالإنسان، يعني هذه كل
1: نعم.
0: أشياء يعني لمصلحة المواطن والوطن. على أي
1: صحيح.
0: أشكرك
1: صحيح.
0: جزيل الشكر بروفيسور على هذه المداخلة.
1: شكرا جزيلا أستاذ صمد، وحنا راه الإشارة أنت السادة المستمعين، وأي تعليق نحن أستاذ صمد في الانتظار نتاعو.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور،
1: شكرا جزيلا.
0: موعدنا سيتجدد معك بروفيسور ليس في الأسبوع المقبل ولكن الأسبوع الذي بعده إن شاء الله الرحمن الرحيم.
1: شكرا شكرا شكرا إن شاء الله بإذن الله. شكرا، مع السلامة.
0: سلام. البروفيسور عبد الرحيم القويط، أستاذ جامعي وله إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالمي كندا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة وتسعة وثلاثون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة ورديبك أو تدير ناسيونال توريمو إيطاليا. هزاق 39

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

إيطاليا أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاو سنتير ناسيونال تورينو إيطاليا Et 16h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaka sur Radio Blackout International, sur Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka, Radio Blackout International.

برنامج الصداقة يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعي من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إرسال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين على القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعاره الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. وبرنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوا لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف. برنامج الصداقة هو صوت لمن لا صوت له. برنامج الصداقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

إقمع دودة تفصلون على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحادي ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم ليس الأحد المقبل الذي بعده إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.